0: Hardcore Certified.
1: يا جدعان والله العظيم تعبان يا جدعان، يا جدعان انا تعبان يا جدعان، ما ينفعش المزيكا دي وانا تعبان يا جدعان. هتعب اكتر. ماشي ماشي.

زقت له وارتمى لاعبا بعلمه عرومو وضعوا الحجاب ورأوا أنفق بها آياتها حلوا براثنه أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت

خوتي القصد باب الله وكل فعله يلقاه وانا فعلي يلقاني ومالي يا ربي مالي ومالي من دون الناس وحد فيكم بوها لي وانتي بايت عساسة واجيبوا لي تحريزة ووجدكم شيد عزيزة ويستاهل الويزة واخبروا في بريزة

الصداع في شارع الغيطة ريوسنا مرضات صغاري في العيطة في الميكروفونات في المكتب داكتيلو في المقهى قهوة في الجيب ستيلو